0: To da an kawo mutanen ƙauyen da wato an daki a gargadi kalu sai suka ce ma antum illa bashar misna ku ba kowa bane face mutane ne irin mu yaya za ku zo ku ce Allah ya aiko ku wa ma anzalna rahman min shay'in Allah mai rahama bai saukar da komai ba ƙarya kuke yi in antum illa takazzibun ku ba ku zama ba face ƙarya kuka ta yi ba ma abin takazzubu ba ta ƙarya kuke ta yi ba ce ku ƙarya ku ta yi ba wato duk abin da kuke yi ƙarya ce kuke ta yi to ci gaba
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
0: قالوا سيسو ما ظنن سنك تيغ ربنا يعلم بانجز مياسن إنا إليكم لمرسلون للي موزوا غليكم والله ما ظنني بأل بانجز مياسن وما علينا
1: وما علينا إلا البلاغ المبين
0: وما علينا كون بابو أبدا أكمل الله بأزامنا مطيل الساقو بأديني با بيتي مطيل الساقو بس هذا يسوع المبين وانده يكي ما يبينا والتبليغ الظاهر واتو يسوع وانده أبيننا بالأدلة والي هذا كل جوجي وانده أبينني واتو كما سنن وهي إبراء لك ما موركد مكاهو ولا أبرس النساء بكتورو موركد شي يؤدو آية والكي والمريض ما يرشي الله يعمل الدعاء والكي وإيا الميت إمتون يعمل تمنع الدعاء تاسي من جنس موجزات إيسا إذن دي جنس أبند أنك باب موسى إيسا عليه السلام وتابعي وتابع في حكم المتبوئ وعطو ميدي ينا تكون حكم سموان دعاك بي دعاك أنك باب سوان النوع الكرامة هنغانيكم

0: أعد شيء من دون آلهة واتو زين يسواني أبو بوم بوتا وإن بار الله وان جخل تاني وان جخل تاكو كوكما إن يريد رحمان بدولين كما كساني إن هم رحمة يرني هين دين واني توتا تزاس ساميني لا تقولنا نشفا تم چيتم وات أنن دا كوكي بوتا ما بات ودا تدني دا قومي أي الله تيزا أمت موسى وان دا كي كوم ليه تياوه سي جمع كاني أبو بوتا وا إن واد توتا تساميني باس إبتن كديوا sai a basu kuɗi ko ni wala yunkazuni ba su tsamar da ni wato sifatul ayyub ba su ya tsamar da ni daga abin da ya same ni kun ga wato da yana jingina abubuwa gare ga kansa don kada su yi fushi inni idan
1: inni idan lafi balalin mubin
0: inni idan har dai inni bauta ma wani Allah ni koma ga gumaka irin naku lafi da lani na zan cikin bata mu dinin wanda bayyananna da na zan cikin bata bayyananna إني آمنت بربكم
1: فاسمعوا
0: سيأتي إني آمنت بربكم ني للينا إيماني وأبنجزي كون دي خلق تاكو على شيني الله الذي هو ربي وان دي كشيني أبنجزي نا وربكم أبنجزي كو كما أبنجزي كل الخالق دو كان تعليق كاي فاسمعوا أمورك سورا لين يا جماعة أي اسمعوا كسورا لك ولي مغانا تاسما قبول سورا لين دكارقا sun ka ce kai ku kashe shi bara da mu sai sun ka ce shi kuma ta mutu to da ya mutu ni ya samu kila da kullu jannata
1: la da hulil janna ma la ya laita qawmi alamun
0: kila lahu inda mu inda mautihi sai aka ce masa bayan da an kashe shi dukhul janna shiga aljanna ai bushira bi dukhul ai mai bushara da shiga aljanna وأنه من أهل يتعينا شكم متانا الجنة فكأنه قيل كان لقاؤه لربه بعد ذلك تسلب في دينه وتغمورسي دعو بنجزنسا باين غنس أنني ديئيغا الدينسا أنك تيمسا ارخل الجنة فقيل له ارخل الجنة يا يدعون لكينا كافة أبنى ما يقل الدين سوسا ميسونا أمام يطلون الدين قليل tufana ce don fanatism nashi an kace tunda an kace ka don fanatism shiga aljanna wannan kalma da an kai wadanda don fada da addini ne a sa mai araba ta kenan su abinan su dora ganin mai riƙo addini wawa eh parai eh a to ai ce ka shiga aljanna bude mai hanya ne ya ta samu abinan daga kabri ba ya shiga ba eh lita hakukin ku ina ina ka gane eh kafirci ne wannan cikin ka abin fadin wannan kafirci ne domin kana kokarin ka dauke yare daga abin addini wace waye abin mai tsanani ne ga rikon addini eh to Allah ya saukake kun gani wato kullum abin nan waɗanda ba miyagun mutane ƙoƙarin suke su jawo abin da ke sa mutane su karkace daga addini ƙala da an ka ce abin nan ya shiga aljanna ba ya shiga ba ƙala ya laisa qawmi ya'lamu da dai mutane na waɗanda sun ka kashe ni sun san inda sun ka kawo ni da ba su ji daɗi ba ni kuma abin nan ni na murna kashin nan da sun kai mini Allah saukake ya laisa qawmi ya'lamu da dai mutane na sun sani bi ma ghafara li rabbi don ga
1: bi ma ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin
0: bi ma ghafara li rabbi saboda ghafarar da ubangiji na yayi min kwanahu ja'alani ko waja'alani ya sanya min mukramin cikin wadanda an kawo daraja bil mujaharati ko saboda sun bayyana bidinin ga addinin su wani musaba da ɗaukar hankuri ala adiyyatin musu ga ɗaukar cutar masu faɗa da addini kun gane to ko mu aje a nan a ci gaba a kai ɗan saura

0: ثم أخبر الله تعالى عن كيفية إهلاك أهل الرجل واتو الله يمنون وأننا نكشيش يا ياسوكم أنك كشيشو يا أنك هلكاسو أشير حبيب النجار بعدما قتلوا باسون كشيشو كشيشي سوها يا أنك يدسو فقال الله يكي وما أنظرنا على قومه من بعده من جند بمسوكد وطورن دون ثم لأيقوبة أكب متعنسة باسون كشيشي nuna sama'i daga sama wato kenan ba mu yi bukata sai an kawo wasu fojojin mala'iku daga sama ba kun gane ko mala'ika al-ihlakihim don halaka su wato kenan abu ne mai sauki wa ma kunna munzili ba mu zama su saukarwa banan li ihlaki ahadin don halakar da wani qablahu gabanin sa li haqarati al-amri don zama al-amrin mai sauki halaka su wasu hudati cewa dai mun kai kama su an kai jifa da su kawai ba ta an ce sojoji ina komandoji ba ba sai an yi wannan ba dauka da ake a jefa da su kawai
1: in kana billah zai adan zahira dan faidahum khalidun
0: in kana wato halaka su ko ko azabar da an kai musu bai zama ba illa sai ta wahida sai tsawa guda sahabin jibril ya musu tsawa kai ko an gama فإذا هم خامدون سيقع سدس كما وتاتا مكو خامدة النار وتاتا بيسي كيانا دسون أبينا كواني أي كما بدأت أبو دي عليه بتقشي غاشي أي ساكنون ميتون سنا شنو كما سنا متتون فنزول الملائكة بعد بعث بيثة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر با أنت ملائكو سنتهو بايا النبي با أدلوك تند أبينا ملائكو بدر وفي غير كوكو ونولي من المواد النور عليه litakarimihi sallallahu alaihi wasallam an saukar da su dan gaimu annabi ne ba don wasu yaki ba wala ta zalla malaika tanzil musa'adati adba'i kuma wannan hukunci wato malaiku ba su gushewa don mai taimakon annabi malaiku na sauka don taimakon sa abin adba'i addu'atu salihin wato masu kira salihai in suna yi to komi da taruwar da an kai don a kashe su malaiku za su tsoratar da masu yi كما تقدم كما يدي قبات في آل عمران إن قوله تعالى بل إن تصبلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين واتو إذا كن كرهن قلي وتتقوا من كجد أوراء الله كن كي كما يدى الله يتي ويأتوكم من فورهم هذا وأن داكي وواعد وأن بصي أن بصون كذوبو سجد إلين غوغا وسنان دوف حلقاكو يمددكم ربكم وبنجدهم كوزي تيمكيكو بخمسة آلاف دبو ديار من الملائكة ملائكة مساوي من مصود أمارا هار أبدا فأدمو أجي نقوم سيتعكي بي أكا مواني سيبو بي

0: فألم يروا سو باينا بس غنيبا أي الموجودين المكذبون للنبي باينا من ذلك ذيك سامد زمن النبي ما سقلية النبي صلى الله عليه وسلم بس غنيبا كوكو بس غنيبا كم أهلكنا ديوا منك هلكر ديوا منك هلكد من قبلهم قبانين سو من القرون منك هلكد متعني نوئي نوئي أنهم إليهم لا يرجعون وتسوء أنهم منك رجاء منك هلكر سنك موتوا baza su komo zuwa gare su ba amma la ya ta dole nabi baza su kula da su baza su ne misalin su abin su kula wa annahum kum ila khabadan min ma qabla hudur ayatul ma'ana al mazkur ba su dibin wadanda sun kai ƙaryata manzani an halaka su don su wa'astu sai kala bakin dai cikin abin nan in girman ka dai suke yi ci gaba wa in kullu
1: لما جميع لدينا محمرون
0: بيان كل لما جميع لدينا محمرون وتدك سو ابينا جمعون فرقو وطن منك هلكر وطن وطن دا اكي لما جميع لدينا محمرون وطن دا اكي هلال ثروة لي ولم اندنا في الموت بعد بعثهم وتدك سو دا اتعراد سو فانا اهلال تدفو غبغ ريمو في مكان واحد cikin wuri guda wa in kanu fi dunya mukhtalifina ko da yake cikin duniya daban-daban suke cikin zamunna daban-daban kuma cikin wurare daban-daban kuma cikin nau'in mutane daban-daban amma duk da karamin lahira za a taro su ta wuri guda dan ayi musu hisabi wa ayatul

0: وفجرنا فيها من العيون
1: وفجرنا فيها وجعلنا فيها جنات ومن قصا وتبوس منك يا رايد ايت دوا سنه من قصا يغونكي دبن دبن تشكي من نخيل وسد بالني وانا ابن وسد انبوبي دبن wato gashi ruwa guda amma nau'in itace daban-daban wannan hito wa fajjar na ja min lu'umun ka uku gadda ruwa suna ta bubbuga ciki abin nan ba da hawa ta sashin abin nan kasa ko ina gashi ruwa na gudana ya kulu min samari
0: ya kulu min samari